هلو كما توجي من قناة أبينا كامبي كرمان كسينا سرانتس كراكتنا في وكما تكوزيست أبينا كسميت ميتا بورينتان كراكتاقي خمنا كارو كوزيست أينا تاكي منات ماركا جيناكا وكم كوزيست أبين بس كوزيست كراكنياني هيچا كوزيارون تراكنياني چوليتا هنو بيبا ماماني كاو كوزيست أسكتام Ahi sepaha amuyat ha kai se provinsi toking pacai kelakan tani pada pika uka cakang kapitas haluk hemat. Mait oi ma kusit abe ke kadina kondori toket sa kunat sliakista sa sin aimar aruta hail abe ukam ukam am sum kolitio sa sin ai pasakel kantan naik kematan.